سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي عيلت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحريو وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخر

زي خبركم سمعتناك سب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبلس السانح ومشتن عمد بعل حادة مسكرم بجمار برتاو عالسنا اب مانهايم الات حموشته ورحت شعاته ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريد شتراسه 9 بتخلو بعلات نغبرلو واخياتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجمريت مدب اوبر ريد شتراسه 9 سوسان شمونتن 3098 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومن صنيحو كم تلمد كل جزي زغبرو اب كتما كايز سلاوترون بسبورت بعال زتسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدم اسكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو صوتا مدب كلوم يم بدحريو اب ناي مشتاو خاك ساوق احتبل بعل حدم اسكرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلازي سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب علنا سلازي خوني اوخ نكافل بقدامنتكا عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات افزبع على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكايرت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كنكايدنا

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غربة الليزانة بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركو سخلاص دليك دقمو خاو كله مالتي نعلة حموشت ورحي شعات تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمزل له خمتزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 63 309 مانهايم مالتيو قرب من البات وصل حبريتان تقول من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلات كسر 4 ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيل هذا اللهم قدي بيتساقام وقنا اللوت بوتا ذي آن محباري وكال من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب هل تشتيلة ويكاني اب كيفر تالسيد قولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحري تماليسهم نيامان قود اللو مالت خبتا اتوس ورد نسولو ندحريت تحر نيامان قصد تخيلهم بيامان وقنا اللو تقزا مالتي ذي آن قرب تينا حاجة تكون ترانسبورت قالوا كل جزئين قبروا اللوتي كم زبال كيو بعلات ولا أخيباتات أبدا حلفت قبرنا يو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكولان وخو ناي قالوا بعلات قبرنا يو أخيباتات أو أمو خانون نقلات في قالوا كل قليل كي خازي ألا زي أني أراد حبري تاناتي
0: أوكي
1: بأسرات
0: تبو ناي أغنون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافلنا نابزون كل سب كفلي تواخذ صنح قلت كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون او خلنا ون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب قال
1: يا دلاتني كل سب بنت ساتف خيل على لو مكنياتي في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا عند حردي مغنايو بحوار عند حردي بعلنايو أبغى ما نهيم ده أمم ناسي كن ساتة في اللابن وكل ذي. أبغى. ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبغي خمات تزدي.
0: تبغى.
1: أنا كسلا صد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعل دكايدو لعمت عمت ناي سبورت ولا تتخايلو إن توم سبورت يدخلو اندهرت مع كيلوم كمان أبو نص ساتة فابن نقدر ما قد يلا أبو مالتي.
0: تبغى.
1: أنا اللي أترس.
0: أوكي يوهانس نحن غنينا. Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ملأك إبراهيم نحنان دينا بعل حادة مسكرم زدرفة درفية أنا بحكي بزحت رقم زلوة درفية كتسمع زلوة كابزقل تيلنا أفتي ناي مودع ثامة دفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسوان حموشتن عمو تنتاي بحال نيرو كما إي نيرو زي تاريخ سلازخوانة ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቃለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅዩ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኸነንብቦ ኢና። ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል። መሊሹ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቀሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያይት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቂዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብሉ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ፣ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاغيندا بيتاما كبابة تساني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتان نايستخايدا وقع زينا أبزو وقع زي حايل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفن زتبعلو خلتا خاب حق زو شفاتو قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مسالسان شوعات تنتايتو قاتو رخيبو اللو أبزو وقع زي أبال بوليس سنبل زخوانة آدم حسن مويتو عوات برتاو قلس مسجمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدب أبسرو عثمان صالح سابة خاء بشوعات ورح عصرت حدا شحنت شعات ميت سوسان حدا كب معارشو نبي إدريس إز سعب ملسي سددلو عواتي أم معرابة وقلا من كسقاس كمز جمرة مس بوليس كوينات قتيمو سب أوك سراتات كمز وردلهم بزحن عيتهم لم يداز وطو تقالستي أستات أربع تشح كم دبتصح يخون مبر نعيدك واحد كم زلوهم كم أون عواتاتهم براديون نعيمك لحظ أقامات كم زلوهم كاب دبدب بيخا خرداك إلى اللخو إذا كل تسفاز هب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكات تم حبرتا زهابو خاز قانون وي مثلني بزخونا قلنا تقاومو برخا موتسوم ان بزاز حقوسيو متبو بعمكا اقداسيو نسخاز كالكا تسعر قبر انا بوغاني ابزر لخوا بوتا خوينة انتاك قبر كم زخيل كحبرك ايه كابت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعات ميت سسان كلتن ازازي بوليس اورج جابار كا مجر قويتو ام قبرزقي ابهاي كوتا بارونتون كيرون كالو بوتاتاتن نهزبين اي زكايد حموشت اخيباتات دقايق زحازة عصرت حموشت قطعات زلو وسند نتحستا مقلوطيو كم زيزبل اسفيرو ويركب كم تقولوك متفلتو حامد مراحي شفاتي انيرو نسبة سلطان انجليز ايدو مسابقة ابقرسات نفسون تريتن محلاو اربع تبرة تواهيبوه قروب صانيحو ابقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسه بسلطان حتى قريبو نيرو حتى مستنسقه نتتسوعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تساقو غيرو اقريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كملاس يدل كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار اوراجا قردد هم حدار وردات سناين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو ابقرسات رخيبوهم كا بزعبان شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتقونا حامد نتي أبهلا بمنتساق منقستي كأسرو يدل خمزلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتوتو أم حرس تتصميد خمزلو بمحبار بعلو خموز أم خانوق على تولو يخون مبر أب كندقالو زخبر نتي منقستي زفكدلو أربع تبرت حزو ناشفت النسرح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصميرو حامد بزي كازين اب غورغوجي كيدو نبرتين اي تعدي اخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كوناس نتبو وصاتنياتا توغوبيت زلو مريتران بانديرانا مملاس نقالس زلنا سراويت حرنتين ايلوم حزبي نزوربو امينوم كمرايا حغوسوم لام حريدوملو حامد حقنت نايت زبولون مرغغاص اب تعدين زنبره اوفاري سينيور سيلفيو أبي ساني تصويعو عوشت عصرت حموشت معالتات حرشو قديفو كخيد عزيزوو أبز حلفة شمون تأوارح مبزح تقوم نايتي حامدن نحامدن سعبتن مدين قارت أمنوان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقوتيفكم يقوم كمتي أب كالب بوتاتات زترأيي نشفاتو توا قوام أين بلوكمونينا كلكم كم تفلتون برلمان إريتريا زرقو نتاو قداز ملكت أواج كتر حادة حمسان حمشتنا له بمسرة ذا أواج زخاء بوليس نزخونا بقت تاو قداز ترسب نشدش توارح كأسر سلطان له عبز حلفة شمون توارح ذا أواج زي عبتم سدرابيت شفات تراي توسين نيرو كاب حجين ده حرقن زخونا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حبرتا مزحب ويحاقس مزيبركت بمسرة زعواجزي نشديش تاوارح كأسر مخانو كقل تسألكمون تنققوكمون اللخو بتوساخي منقستي ناشتو عدتات بحان تعبي عد خطرنفن وسين الله تساتتاو رقاد كساب زرقاقس كا بمسرة اواج كتر حادة حمسان حمشتن كنسرحينا هبل مجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፌደሬሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከም ዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናበዲያ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኽርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ግማ ሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዝሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ ማዕርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑኡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ክኹብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
قازيتا زمن من عصر تربعة حملة سوسان كلتن حتاما منيستر فتحن حقن عمر محمد حسنو شيخ صالح محمد السيد مستوفان زركوبو ماربعة سبات كم زموتو كاب سبا سلطان من قستدما لتنان جنرال أبي أببي دجازماج حمد فرج أبوان بربايت إريترا بلاتا كملا شوبا لتي تحقا قازن دراسي ملعك سلام ديمتروس مكتل أبوان بربايت إريترا تولد برهان قبر مدهن زاركتر من محدار حفشاو من رخبيتات بلاي قبر زقي أما حدارة أورجا قدرت على ما يخيدانو حلافي كفل برسا بيت صحفة دراسي الطيب عبد الله فولي صحفي أبو أمبر بايت إريترا زركبهم سلاسان حدا سباتكم زقوسولو غازيت الزمن أبني عصر تربعة حملة حتى ما سفيراتو يركب بعصر تربعة حدار سوسان كلتن عام تمرت من قسط إيتوبيا نتودب حبرات هاقرات دوسونا فدرشن بيدوانونو أفرسو إريتران عام إيتوبيا خمس أمبر أبزا أوجو اللي قزين بار أفتحت خمسة زعم السلكة بالتقاوم وترنيو زنبرة دحر مفراس فدرشن وساني حبرتن قدام عايز استوست سقمتي نتاقع وقعوت لسان من قستي إريترا زنبرة غازيتا زمن سما ملوات نبرة نزب زملكة تا غازيتا دحر خلطة سومون دحان كون غازيتا زمن أفتحت زبلار استي أبزو تسو أنكت كمزخت بالافلتات عوشتف فقرن حونتن زمول او كناتاتن عصر تعامتات زن ادا قلقلوت دحر مهابا غازيتا زمن عصر عامتا بزحتا مزيب كعلو عاب زمد سولس عصران شوعاتن عصر تحادي كلتشحن سوسان كلتن كا بحادة هزب استوفتون كبورون حبرت زبل حدش سمحيزا كتوت مخوانا نعم ببتا نفلت كبلو ازي صحف ازي زرقحو ازي تاريخ ازي ابقزيه حدا مسكرم زنبرة تاريخات عبقازي التحدث سريترالوك معونا ببو